بلطفك ممنون ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبزه وزيتون تكفيني وحياتك امرتيني بلطفك ممنون ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبزه وزيتون.

شكراً شكراً. حبايب قلبي حبايب، يسعد مساكن جميعاً. بس الحسكة حسكاوية وجزراوية ولبنانية على راسي، على راسي الكل، عيوني قامش لي طبعاً. وحلب سوريا كلها معقول؟ طيب بدي اقول ثانك يو ميناس حبيبي، خجول شوي ميناس، معلش اسمع له زغفه اللي جمعنا هالجمعة الحلوه هاي. حبيبي ميناس، شكر خاص مني ومن ميناس هاي على القافيه لاذاعه صوت الشباب، ثانك يو. اسمع له زغفه. اخ يادي وهواره يادي.

شكرا. ميرسي شاط ميرسي تودي ساقي خييته. شكر خاص مني ومن ميناس على القافية لإذاعة صوت الشباب. ثانك يو. اسمعنا نزقفه.